0: وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ورحمة للعالمين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالبيان بالحق والسلف لا تكن مسلمين قال تعالى في كتابه العزيز إن الله لا يظلم من صنع يمشي ولا يمشي ويصدق تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كما يلتزم بالمسلم المسلم الى يوم علينا وصلاه يا رب اللهم اجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحمد لله حب الاخوان انك سميع قريب مجيب دعوات يقرا بها الحاجه ربنا حسنا من الدول بدعوه المؤمنين
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.